ماذا وانو دلن وانو والتو في بلن بابونو توبا ويا هالاي بابونو واسريونو باكي واسريونو تنياريونو نانزورو يا واسطنعما برنانو وغندان ورنونو يابونو غنداماي غندان راقاي ومرا غنداما غندان راقاي يا مالون داما غندان راقاي باشاكي مامو دولو